كيزي يلم يا وليخ نفس واسة نفس يا وليخ ساعت سينات قلت ناو يتايال من قادو بنقاتها يبلالي تشري